اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. وأنت اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم